0: تموز 2006
1: جويلية 2006 سكوند غير دو ليبان
0: حرب لبنان الثانية
1: لارمي إسرائيليان انفاهي لسود دو ليبان سبتمبر 2024 جينوسيد à غزة L'armée israélienne envahit le sud de Liban.

0: بغيبتك نزل الشتي قومي اطلعي عالباب.
1: شيخ خليفة
2: قال هاي مش ريح، هذا
3: مكتب. ايه اوقات كون حاطتها على الكلامين فكرها ريح. بتطلع هيك بقيني يا روحي.
2: سبها ريح صح.
0: في
3: فم.
1: ايه هو؟ مجرود حديد
4: احنا؟ نسرين؟
1: لا.
4: المجرود اللي عندنا حديد؟ على خليك جيبيه معك.